شوف الله يخليك إذا ما في إذا ما تنسى لي إذا ما تنسى السوق شوف داك السي محمود الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد